بدي بحضرش افلام لانه كله براب بفرجوا كيف العالم شوي شوي عم بحترق له. كل واحد قاعد له في زاوية ثاني ما بيهمه، والاغاني بيغنوا غناني في احلى فندق.

اختار سيارة مبروك مبروك انا واحد الشارع وما بعرفش يسوق رخصة قبل في الواقع يوم الاغنى بتيوس قوة العقلية قد الفلوس فلان سبق مع الواقع الافتراضي مستغرب انو الحقيقة بعده مش راضي حاسس عارف وسهل عالفاضي كل حياته يستهدف وصل للاخر قوة الوقت اكبر من كل

مش عاجبه يقول يجي مفيد قاعدين ورا الشاشة متكبرين شايفيني في الشارع متخبين كأنت بتكبر نايم انتي ما كنتش وانا رشيد هم في شرطة جيش كذب وجابع عايش فضلت ولا اشتغاس شكله كنتي موجوعة زمان بحطه على الجرح ملح اما هيك طلع لو في ناوتي ولا كان بلد انا رويل بابلة دغوزي انا ارد دغوزي شبلة شاعدين خاي رياليتي بارس مغرم علي بيتش ما تمكتلك انا شليش بي ما تتشمد بيتسين شليش عقو نسترب ببطاق خلوم ودلت אלוהים ייבש אותי אז דפקתי לו פרס בישי תבוא